0: اللي بتخاف من الآذي لو ما رزقتش ولد ذكر تعمل مصيبة في الدنيا.
1: الله.
0: طب ليه بقى؟ ايه الحكاية؟ تقول لك عشان البنات عشان يبقى يعني.
1: الله.
0: طب ده انت متعرض الحكاية دي. ده انت مش عاجبك الحكاية دي. طب وقوامون على النساء يعني ايه قوام؟ قوام يعني ايه؟ يعني مبالغ في القيام. وجاب القيام اللي هو ايه؟ فلان يقوم على الامر يعني ما بيقعدش ابدا. يبقى قوامون على النساء انت بتاخدها ليه؟ على انه كتم انفاس. ما بتاخدهاش ليه؟ على انه سعي في مصالحهم. هو اللي قائم على امر المساله. ده يقول لك فلان قائم بامر فلان. قائم بامر فلان يعني ايه؟ بيشوف مصالحه. ادم بيشوف مصالحه. طب تزعلك؟ ام قال لك اذا فكلمه الرجال على عمومها وكلمه النساء على عمومها وشيء واحد تكلم فيه بعد ذلك بقوله بما فضل الله. طبعا ما وجه التفضيل؟ وجه التفضيل ان الرجل له الكتف وله الضرب في الارض وله السعي على المعاش. كل دين قائم على امر مين؟ قائم على امر المراه. ولذلك احنا كنا قلنا واحنا نتكلم في قصه ادم عليه السلام لما جه الحق يحذر آدم وزفته من الشباب. إذن في عداوة مسبقة ولا لا؟ عداوة مسبقة ولها حيثية. خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. ولا خلقتني من طين وخلقته من إيه؟ من نار. أأسجد لمن خلقت طينة؟ الله. مسألة مسبقة لعداوة. فقال له إذا هبطت للأرض فاذكر هذه الإيه؟ ساعة ما جي حتة الشقاء في الأرض والكفاح ستر مين؟ ما جاتش. إنما الخطاب لمين؟ يبقى ده يدل على إيه؟ على أن القوامة تحتاج إلى إيه؟ إلى تعب وإلى جهد وإلى حركة وإلى فدي تبقى لمين؟ تبقى للرب. وبعد ذلك قال وبما أنفقوا من أموالي. وبما أنفقوا إيه؟ من أموالي. سعد في التفضيل أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به إيه؟ بعضهم على بعض. برضو جايب بعضهم دي لأنه ساعة ما فضل ده عشان قائم برضو مفضل دي كان حاجة تانية اللي هتكون بالمهمة. لكن في الحتة التانية قال وبما أنفقوا من أموالهم. والمال ده بيجي نتيجة إيه؟ نتيجة الحركة ونتيجة التعب. فاللي بيتعب يبقى نقول له أنت قوام ولا مش قوام؟ يبقى لازم يكون قوام. إذن فالمرأة يجب أن تفرح بهذه. ليه؟ جت على مين؟ على الراجل بس صداقا ونفقا. ولو كانت غنية ولو كانت ما يفرضش عليها عشان حتى تكرم صدقه. لا يروح يختار من حتة إيه؟ من حتة تانية. الله.
2: Social ectoplasm.

0: morria pedindo para ver. Não deu para ele me ver mais. Que é difícil. Viagem era difícil.
1: Habibi. But he was not able to see me again.
2: Habibi.
1: It was difficult.
2: بالسلام.
1: The trip was بالسلام difficult.
2: حطيت ورود الحب قدامك. بالسلام. بالسلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب. سيب الألم. سيب السلاح. سيب السلاح وتعالى. تعالى نعيش. تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام. مصريه.